الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تذكروا قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Camat Duan Panua beserta unsur Tripikah Kecamatan Duan Panua, semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati dan kita muliakan Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Duan Panua, yang saya hormati Akhina Adinda Ketua DPD BKP Remi Kabupaten Pinrang sekaligus selaku penghulu, ada dua orang penghulu KUA yang hadir pada kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Bapak Lurah Bitoeng, bahkan hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Rilalanna akoram malabi napungalla ta'ala narampe pungal latala rimakadanna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi iya tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pamasai risinin alangnya